0: 24 kita akan dengarkan siaran ulang dari Mas Reza dari Banjarmasin. Kami infokan karena memang sampai saat ini belum ada penerus almarhum guru Tabrani Basri dan Sanak Perompat. Jadi kami putarkan untuk Al Ustadz Ilham Humaydi.
1: Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa jurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa li arwahi awliya'illah bi kulli makan min masyarikil ardi ila magharibiha khususan ila ruhi al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim بالدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة.
2: الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهرا.

شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر

من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم مجد وعظم رضي الله تعالى عنه لبيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين زين الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفراهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام الأستاذ العظم الفقيه مقدم محمد بن علي با علوي وأصوله وفراهم جميع ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفراهم، ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى الحراسي أجمعين وأصولهم وفراهم، ثم إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفراهم جميع ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض ومغاربها وأصولهم وفراهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم جميع ساداتنا العلماء العاملين، أن الله يعلي درجات في الجنة كثير مثوباتهم وضعيف سناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا من لديهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدين مشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياء إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم يشفي مرضاهم يجمع شملهم إلى الهدى يلف ذات بينهم يولي عليهم خيارهم يصرف عنهم شرارهم يكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين المعتدين من قريب أو بعيد يرخي أسعارهم يغزر أمطارهم يعطي كل سائل منكم سبل أحلى ما يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاه والمجاهدين والمسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، يختم لنا ولكم بالحسن وهو راض عنا في خير ولذ وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله. جزى الله عنا سيدنا نبينا محمدا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم افضل

0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله من يالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ما إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في الدين علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأنا ها هنا بسببهم خصوصا إلى روح المرحوم الأستاذ هجي أحمد سفيان بن عارفين ثم إلى روح حجة حليمة بنتي عبيد ثم إلى روح المرحومة درمواتي بنتي حجي درمانشاه مسكي بن سرجن حجة مرغزي بنتي الصفا هني رسانة بنتي أسمني حسن دلحميد بن أنان بسوني أسمني حسن بن حسن جمران بن Amidan Haji Abdul Malik bin Imran Amidan bin Maksum Haji Asnawi bin Haji Hashim Haji Siti Aisyah bin Haji Ibrahim Haji Tajir bin Haji Jahri Anak binti Jali ثم إلى روحي ونخص بذلك إلى المرحوم الحبيب علي بن عبد الله العيدروس وأصوله وفروعهم أن الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من نفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين InsyaAllah beberapa.
1: Ya, dan salam perempuan, demikian telah kita ikuti bersama siaran ulangan ceramah agama Islam dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin bersama Al-Ustaz Haji Ilham Humaidi. Saat ini sudah pukul 19.45 waktu Indonesia Tengah. Kembali bersama Pro 4 Suara Budaya Banjarmasin.